كانت وطن فوق عليها قا أردت وتعشني جد بتاك سوبي نرامي كار إن شاء الله فلتري عضي انتين كان لنا شات جبا والله شات بركوي.